والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

كاش مقاله ديال لاكو سمان دابا بلاص كان زاز بدا داري موسي لاكو كاودي باش اكثر باش جوم يوم صوت كان لافانت موسي جنجروك لاكو سابو لاكاسي لاكو لي ماتيو لي ازران دي باتلو جانا باس اسوتو لاكان سكلاس 5A SMK Kinabutan. Dengan ucapan semoga semuanya sihat, semuanya gembira, semuanya ceria katanya. Dan tiba dengan lagu-lagu yang diputarkan dalam Janji Rock Tawau FM Station Belanda.

0: تواو اف ام ومحطات من اختيارك.
1: تواو اف ام هي الاندى.
2: راديو ماليزيا تواو اف ام بليهان اندى.
3: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.